دكتور الفي جوم سانشا وزات له كاتر اكو بنو انك تستمي هاي كلاني مكار مكار له كاتر ما كويا مل بابرتو ايرين كاردوزو اني ليما فرنانديز سانشا وزات لين.